أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد. من تضيق الدنيا بيك، من تحس نفسك وحيد، راح تلقاني حبيبي أنا يمك مو بعيد.

احنا صح متفارقين صح حبيبي مو سوى بس احسك يمي انت يا عز من الهوى احنا صح متفارقين وصح

العربية 99 الموسيقى هو الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها صار في تقبل لي أنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الـ RTA كانت خبرتي ما تتعدى السنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمسارات. استلمتها في 2007 مفروض يكون شغال 100% في 2009 لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي يوصل لنا مسجات الشيخ محمد. يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا إذا الشيخ بنفسه يتابع ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرة البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

السيبي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 9.

0: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاط للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: استمتع بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو beatthehitdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر والعربية 99.

تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72636.

deliver the message, eh?

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا دائما أحب لما الطرف الآخر أو الشخص يتحدى قدرات الكفاءة الإماراتية. ما أنسى الموقف، كان الدكتور المشرف الألماني يعني من جامعة دارمشتات كان جاي في زيارة جامعة خليفة، قابلته وقلت له هاي الفكرة وهذا الموضوع اللي أنا بأشتغل عليه. قال لي impossible, this will not work, this won't happen. أعطاني دافع، أنا اليوم لازم أثبت لنا نحن نقدر. هذا النوع من الناس هم اللي المفروض يعطونكم الحافز انكم تثبتون العكس.
2: يوم طلعتي من مكتبه شو اللي صار؟ شو سويتي؟ متى رجعتي لقدمتي الفكره مره ثانيه وكيف قدرتي تطبقينها على ارض الواقع؟
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: ضيفه الحلقه الدكتوره بشرى البلوشي، مدير اداره تنفيذي للحوكمه واداره المخاطر للامن السيبراني في مركز دبي للامن الالكتروني.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: استعدوا لتحدي ون بلس في أدنك أبوظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بلس، نو ليميتس، أول إن.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

عسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. تصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إسيرين وبايوديرما وإسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. One Pulse، no limits all in.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: كارفي.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا ما طلعت اليوم من يعني المكان اللي أنا فيه ويأت الجامعة عشان أشتغل على شيء بسيط، يعني أنا أشتغل على شيء يكون له أثر أو أني أنا ما أشتغل أصلاً، ما أخذ الدكتوراه. هذا
2: المرأة الوحيدة من بين مجموعة،
1: أمرأة إماراتية وحيدة وايد من المرات. صراحة دخلت اجتماع المنتدى الاقتصادي، كان اجتماع أونلاين، كنت أنا المرأة الإماراتية أو يمكن المرأة العربية الوحيدة أنا ذاك. كان أول مقترح تم اعتماده هو المقترح اللي نحن جبناه كدولة الإمارات.
2: اللي أنت قدمتي؟
1: اللي أنا.
2: ما شاء الله.
1: يمكن أكثر موقف حسيت فيه إن أنا يمكن أخذت قرار غلط لما كنت أدرس الدكتوراه. يعني النقطة الرئيسية كان صراحة إني ما أتم في مكان ما ياس أشوف إمباكت جديد أو شيء جديد أنا ياس أضيفه المؤسسة هاي. تخرجت في 4 سنوات، نشرت في يمكن 5 أو 6 مجلات بحثية، سجلت براءتين اختراع وأنا في الجامعة.
2: مع كل هالتحديات تركتي بصمة علمية، يعني تركتي أثر.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهماً فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي الكل؟ النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bitdahitdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: قلو بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت يا دنيا. واحنا بقى بنوعدكم بليلة اسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 اغسطس على مسرح اتحاد ارينا ابو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الاعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: LCY كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر LCY كيكي وعبر تطبيق IV.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبوظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة، واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس، أول إن.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أجمل الأغاني العربية تستمع إليها على العربية 99. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيتس بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.

0: وشتي.
1: استعدوا لتحدي ون بالس في أدنك أبو ظبي يوم 16 من أغسطس. اختبروا قوتكم ولياقتكم عبر 12 محطة واختاروا مستوى التحدي المناسب لكم وتنافسوا بشكل فردي أو ثنائي أو ضمن فريق من 3 أشخاص. التحدي مصمم ليناسب جميع مستويات اللياقة. رسوم المشاركة 50 درهما فقط. سجلوا الآن عبر onepulse.ae. ون بالس، نو ليميتس أول إن.
2: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديلر رهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة، مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة.

0: سلامة. مع إي موفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إي موفرز وما تنسى، مع إي موفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة، ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت حدث الإعلام الأبرز في المنطقة، سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

تعد الأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: بودكاست استكانة.
1: أول يوم دخلت في محطة الصيانة الخاصة بالباصات كنت أتساءل بيني وبين نفسي نبيب التكنولوجيا، ترى التحدي مو في التكنولوجيا اللي تبتيبها، التحدي في الثقافة هاي اللي أنت بتغير. كانوا بالورقة والقلم، يعني ماسك لك مال التشغيل ورقة والقلم، الباص هذا يروح الباص هذا يدخل. يمكن كنت أنا المرأة الوحيدة في هذاك المكان. مع مرور الأيام المشروع انربط مع نظام السواقي، نظام التشغيل، نظام الفيولينج. أي وقت، أنا أتكلم عن 2007، أي وقت إذا القيادة دوبها تعرف كم جيمة الباص هذا وكم كلف وشو القطع اللي تركبت عليه، تقدر تعرف النظام هذا تم تشغيله 100%. سألت عن النظام هذا قبل كم من سنة، وين راح هذا النظام؟ كان أول نظام لي بس حكومة دبي، يعني بالأصول ويعني بالممتلكات الخاصة بالحكومة. قالوا لي دكتورة ترى هو هذا النظام استوى النظام الرئيسي لحكومة دبي لتنظيم الأصول في الحكومة. كانوا دائما يقولوا لنا أنتوا تشتغلون في الحكومة، أنت ما تشتغل في القطاع الخاص، يعني أنت كموظف حكومي مسؤوليتك يمكن أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص،
2: أضعاف مسؤولية الشخص اللي يشتغل في القطاع الخاص.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي.

0: يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zutosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن. أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: روبي بتسأل ومستغربة،
1: طب ليه بيداري كده ولا هداري كده ولا انا داري كده ولا انا داري.
0: وعسيلي شايف ان الدنيا دي
2: الدنيا لا انا الدنيا.
0: بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: ربع قرن من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: بحبك مليون حبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: العربية 99

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة من 15 إلى 17 سبتمبر. ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي بربع قرن من الريادة. ولأول مرة أكثر من 7 منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع. ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahidxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشود فنزل على البول بوقت لازم يكون في مشود من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: العربية 99 الموسيقى أولاً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: بودكاست استكانة.
2: كل محطة من محطات حياتي كانت في نقطة تحول. اشتغلت في أذنك أسبوع أسبوعين شهر شهرين، يوم شافوا التوصيات اللي أطلع فيها ما شافوا الجهد اللي يطلع منها، صار في تقبل لي إنه يكون في جزء أو كفاءة إماراتية صغيرة مع كفاءات ذات خبرة عريقة في أذنك. جيت الRTA، كانت خبرتي ما تتعدى سنة ونص أخوي عبد الله. أعطوني مسمى مدير مشروع صيانة وتشغيل الأصول في هيئة الطرق والمواصلات، استلمتها في 2007، المفروض يكون شغال 100% في 2009، لأن كان عندنا ديدلاين في دبي 9/9/2009 نشتغل المترو. خبرتي كانت في هذاك الوقت في هذا الموضوع زيرو نولج. التحدي تغيير ثقافة مؤسسة توها مدموجة خلال سنتين ما كان صراحة تاسك بسيط، لكن دعم القيادة معالي مطر صراحة وجه له تحية شكر، لأنه كان قائد استثنائي ويعطينا جرعة الطاقة الإيجابية هاي، يوصل لنا مسجات الشيخ محمد، يقول ترى الشيخ محمد يشكركم، الشيخ محمد يوصيكم. في يوم كنا نسمع هذا الكلام نقول يعني بينا وبين نفسنا، إذا الشيخ بنفسه يتابع، ليش نحن اليوم كموظفين ما يكون بهذا الحرص؟
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيفة الحلقة الدكتورة بشرى البلوشي، مدير إدارة تنفيذي للحوكمة وإدارة المخاطر للأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: السي واي كيكي يقدم لكم أزياء عصرية للفصل الدراسي الجديد، من مستلزمات العودة إلى المدرسة إلى إطلالات العودة إلى الجامعة. اكتشفوا أزياء أنيقة ومريحة وبأسعار معقولة. تسوقوا اليوم في متاجر السي واي كيكي وعبر تطبيق آي في.

0: صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

وعسيلي شايف ان الدنيا دي بوسي عبرت عن احساس ناس كتير في الدنيا لما قالت واحنا بقى بنوعدكم بليلة أسطورية بمعنى الكلمة. ليلة هيكون فيها روبي ومحمود العسيلي وبوسي على مسرح واحد، يعني ليلة كلها حماس وطاقة ومشاعر. معادنا مع بعض يوم 28 أغسطس على مسرح اتحاد أرينا أبو ظبي، والتذاكر دلوقتي متوفرة على platinumlast.net. وطبعا ليلة بالجمال ده الراعي الإعلامي ليها لازم يكون العربية 99.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off The Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off The Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-680

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-726

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: إذا كان الراب ضمن قائمتكم اليومية، هل حفلي لكم النجم مروان موسى ومعه حليم يوم 15 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس. إيقاعات قوية، حماس وجمهور بيعشق الموسيقى الحديثة. الراعي الإعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bidahitxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر والعربية 99. العربية

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية تجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 4 سبتمبر على مسرح قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. ما تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف بدبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: ادعم صحة أطفالك مع خصومات حتى 50% على تشكيلة مختارة من الفيتامينات. تجهزوا للشمس مع براندات موثوقة للوقاية من الشمس مثل إيسيرين وبايوديرما وإيسدين وبنانا بوت وبأقل الأسعار. واكتشفوا مجموعة كي بيوتي ترايل كيدز بخصومات حتى 40%، وتسوقوا أفضل البراندات الأسترالية من الفيتامينات والعناية بالبشرة والتغذية بأسعار مميزة. تسوق في الفروع أو عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: أجمل الأغاني العربية.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل، بقى تطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهماً فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.